الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله

امي هتبلغها عني، وان شاء الله يمكن يا بطل هي اللي ام عيال، وهي اللي قرت عني.

فض همي، عيون البطل وعيالي، رآن الأوان يا ست أمي، هو رزق ده أبو عيالي، هذا نصيبي وراضي بيه.

الله كما ورد هشم. طلعت طيبة بسؤال تقول، طلعت طيبة أمها بسؤال تقول، راجل تعرف اللي يصيبه، افرح يا قرد.

اوه مستهلك وهزاو لروحا ها اكيد لوكو مي فورا زاو نروح زنا قابي نان دايره نان ديار مستهل زاو

فاشفع اشفع يا خاتم الرسل يوم الحشر والمشهد العظيم الفظيع. فاشفع اشفع يا خاتم الرسل يوم الحشر والمشهد العظيم الفظيع. لظلوم